qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه